0: لاستم كفافي.
1: أي تيرني نونرسان ألوم باولا فاترفا نا فيتاج نا فيتا بي أرتس نانغالش نا فافت فينتياج تامني كتاب مبولا بانزاكان أريد سنوارتو تان رازا جا ناكني تان كولو نساسني ممرنا تان كولو وان كولو مكان تان ملغاش عميدم كولو ويسكتي جا مانغاتاكني إلزي بارس تسيش نانبيا تامزان فتون جان نا إيرياز نا سنديكايو نا بارتي بوليتيكيو نا ولسور زوو بوبيزم تينوي انغاتانا تاكينا نيلزي بارس إفا ستارالوت كنيفا إلا بيزيت سناينو سناريا أنا كري بنتينوي عندهم بين رتيرك نانغاتاك جايوي أوسيان أندية زون دو بي دي ميليتاريزي دي نوكليريزي تسيش نانام فتامزان فتون زان كا رايتانيسان زافا بيتاتيتو عالليت نيانتسيكا فا أمباسيف نفوتنوي SFF يسكن فوكتان CEG يسكن فريشان 1250 زاني SFF زان 11,000 1250 يسكن فريشان CEG ليسي 113 يسكن في فندونا يونيفرسيتي يسكن École normale niveau 3 et tout. INSCAE et tout. École nationale de la marine marchande, en Mazang, Sekren. J'en ai dit, j'en ai dit, Azadir, Mouraman Adin, Moun Vokafa, Gamba, Amzo, Katkou, Fifdian, Anzo. Zalo de Miad Mitch, Batsiish, Fifdian, Anzo, Zo. Zati, Tira Douza, Wan Firenenio, Ratsim Tenia, Dia, Otanui, non-assistance à pays en danger. Mangata kamisi amtalao ampanao politika rehetra titandrazana rehetra besaka ny fitaovam-piadina mandeha ireny ampiasain-dalo ireny andaotsika anao ny fampiavana ampirenena natsangana ny CFN malaza korony sinany ohatrany loviantsahony izy io jereposiny ohatrany ampondra mahita vato inonao tao andaniana volana efa eo tsy hitako zay zavatra vita inona fotsiny nametrahana azy ao anatin'ny lalam-panorenana inona fotsiny nanekenan'izany tao anatin'ny tombo zotra raha ohatra ka tsy ampiarina zay no ela tompobavy sy tompolahy ry vahoaka malagasy fa raha sitrakareo ndaontsika mbola hiara hiasa anavitra n'ity firenena ity ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity firenena ity fa ny madagasikara tsy mandohalika madagasikara sy malagasy nitraka
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy